إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد الله أكبر الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العميم لقد خلق